قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.